من دو جيم دي هنا دو جيم دي تمن دو هندو اي ني فان دي غاراج ني رم لا دو دي بام نه دي فان دي غاراج دي ترون او باك فيرلان 22 ديجني اي ها دوني ان لا رو ديجني جا 22 ايتش دي نو ايت او نو اينا جو اد مك تي نو بوجي دي توت ما جي مو ايت تي جي جي اوش كو ستاد Mais on a dit Jérôme là, tu m'aides donc.

بس تبدأ إن دقي ما كزارة إدمان وين رم بنيوس كاين يوم ما ينوت شوي وهي إن أنا تيري تاك ونرموتا سوزان أندسان سيزان أندسان تبستيني بدو شو غني ودين ما دي سيزان أندسان نبستيني بدو Eta wenan wadn da. Mogiat na lan agen ni ato gondin bedo adine. Ha, wichim diwa. Ogne indi se bedo ak, ogne bon appetit i dat no gos an dian stama na bani, mani ni win, mani ko wadne te di di dwa po semuk. Sa hi wana dwa wang ni dwa. Ogne oi wab mati atlas ni heta bairin da da bana, e wa win ti twen. Ogne indi se bedo ak, Terry Jack, ah oui, ma casora tato indien, réveillez-vous là. Tata bristolienne. Goodbye to you, my trusted friend.

ايه من هو بدا ما يلبس مستات كاب دا هو يشتي نو جاب دا نجا دو السيب نجي مين ندي دود ما نجا وان اغني امي جي دا دا غس نو ينو تي واش تا من ابن يغ نين با دس ميكردي ميكردي هات دوت كو باني شا ميكردي جي وي تاب متنو جي مام من ابن يغ كس نو نين بون ديمانش كس نو ينو جي دا دا نو اغن يامي كني روزان ماكازا Alors, on est dit Pink Floyd, bye bye.